ها نبلش؟ يلا جماعة الخير مع اللقاء، خلنا نسمع. ها شنو هذا؟ مع اللقاء قولوا عدل بعد وحده.